0: اشنو هذاك الشيء بيض الزيتي في ديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق راه
1: ديفرنت هاز بين كات فروم ذا
2: يس يو سي ذات
1: يو سي ذات ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد ذس وان اولسو